ربطين وبها في بينو لي قد موتين وياه في أزمة لي سيحقين وياه في أزمة.